رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Sayyidina Maulana Muhammad Imam al-Mufassirin wa Qaidil Muhaddisin Hujjatil Fuqaha wa Qudwatil Awliya'i wa Salihin wa ala alihi wa ashabihi الطيبين الطاهرين أما بعد نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته سبحانه وتفكر لآدائه وأن يغفر ذنوبنا وخطايانا وعن والدينا وجميع مشايخنا والمسلمين